تسمع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فعلم قريب نفسهم لا يرتد إليهم طرف

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Panitia daurah ilmiah di Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah Ambon mempersembahkan audio muhadarah telekonferensi berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama wa Annahu Min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abu Muhammad Salah bin Hutaini Kantush hafizahullahu ta'ala dari kota Aden, Yaman, diterjemahkan oleh Ustaz Raifi bin Sulaimi LC hafizahullahu ta'ala pada hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah atau 18 Februari 2023 Masehi, ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Al-Ma'ruf Batu Merah, Kota Ambon, Maluku.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah merupakan sesi terjemah dari muhadarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kentush Al-Adani hafizahullahu ta'ala. Muhadarah yang berjudul Khuturatul Istiqlal Anil Ulama wa Annahu Min Simatil Haddadiyah, bahaya memisahkan diri dari ulama dan merupakan salah satu ciri-ciri Haddadiyah. Baiklah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita mulai sesi terjemah ini. Berkata Fadilatul Syekh Salah bin Futaini Kantush Al-Adani hafizahullah, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، pertama-tama saya memuji Allah Al-Ali Al-Kabir yang telah memberikan kemudahan kepada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar thumma amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari Sabtu tanggal 27 Rajab 1444 Hijriah, kita berjumpa di Masjid Al-Ma'ruf yang ada di kota Ambon ini dalam rangka untuk at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabr, saling mengingatkan dengan kebenaran dan saling mengingatkan dengan kesabaran. Dan itulah di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian, sebagaimana yang terdapat